وركسل بيزان سلع اسمد نكسل لن القبرك مقار لم تبك سلون اقرنك ديرو السان وين يتوسنك اقدار ايكي عشقن في نكسون

يفهم الفن السك قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن تغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن كوراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

التسويق هادي بدون هاد اسمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدي الرد الخيق

شوها الله ورمت مغارين أما أنا ما جيد الفن فقني يكم التنثورة أو إذا كنت غنين صخر مثل مخنون أما سنيت غفير الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

قبرك سلميزان سمع اسم دنيك سلين القبرك مقار لمتو ديك سلاون اقرانك ديرو السان وين يديو سانك يقدار ايكي عشقا دنيك ساون

أسك قليليس لمية أدك صديوه وإذا كنت ميزن أطغضليس ندونيس روح أني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق

ورم تمغارين أما أنا ماشي دلفن فقني ياكم التنثورة أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أما سنيت غبت الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن